قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك اليافعي سورة الصف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: سبح

0: فيحب
1: اللهم
0: الذين
1: إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل.

بما ترضى، ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبال

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: الصلوات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
2: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: سورة تصعد بالسامع إلى السماوات، حيث النجوم والكواكب ومخلوقات غيبية لا نعلم عنها الكثير. تستمعون لسورة الصافات بصوت القارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة، 2017 للميلاد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سلمان بن عبد العزيز النفاعي سورة الصافات في تلاوة كانت من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة 2017 للميلاد. سؤال وجواب من أسئلة

0: على الهواء. وعبد الرحمن يستفسر، وقد ذكرتم في إجابتكم على أكثر من مرة لأكثر من سؤال بأن الصلاة ليس فيها سكوت.
1: نعم.
0: وعبد الرحمن يسأل: ماذا لو قرأ المصلي في الركعة الواحدة أكثر من مرة سورة الفاتحة؟ يعني
1: يعني هو خلف الإمام، إذا كان هو منفرد.
0: نعم.
1: إذا كان منفردا يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي.
0: نعم.
1: تتقيد المنفرد أو يكون هو الإمام يستطيع أن، لكن لو كان مأموما.
0: نعم.
1: هنا أحيانا يحصل الإمام لا زال يقرأ، وربما قرأ بالكيفية التي كان يقرأ بها نبينا عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يمد بها صوته ويقف على رؤوس الآية. هاي قراءة سليمة في الجهرية، في السرية يرتل. فيأتي المأموم ويقرأ مثلا في الصلاة السرية الثالثة من المغرب أو الثالثة والرابعة من العشاء أو صلاة العصر أو الظهر، كلها سرية. فيأتي ويقرأ الحمد لله رب العالمين وينتهي قبل الإمام، والإمام لا يزال الصلاة ما فيها سكوت. هنا ماذا قال العلماء؟ قال العلماء: هنا اقرأ سورة، لا تقرأ الفاتحة مرة أخرى، اقرأ أي سورة لكن ما تسكت. نفس الطريقة لو كان الإمام أو كان المأموم أو كان أطال الإمام السجود، أطال الإمام الركوع، أطال الإمام الرفع من الركوع، أطال الإمام الجلسة بين السجدتين، هذه سنن كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أحيانا يطيل الجلسة بين السجدتين حتى يقول الصحابة: قد وهم أو نسي، يطيل. وإذا اعتدل من الركوع يطيل. الناس اليوم لا، جعلوا من يعني هذه الأركان جعلوها جدا قصيرة. لا، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أطال القيام أطال الركوع وأطال الاعتدال من الركوع أطال، يعني كان الصلاة قريبة من السواء. قريبة من السواء. فهني بارك الله فيك، بعض الناس يقتصر على 3 تسبيحات في السجود أو 3 تسبيحات في الركوع، أو سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، والإمام لحين واقف هو ساكت ما تسكت، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت. ممكن أن يقول لربي الحمد لربي الحمد حتى يركع الإمام أو يسجد الإمام. وفي السجود نفس الطريقة، في الجلسة بين السجدتين بعضهم يقول: ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، هو ساكت ينتظر الإمام يسجد. لا يا أخي، ما في سكوت، بارك الله فيك، استمر ربي اغفر لي ربي اغفر، بدون تحديد العدد حتى يسجد الإمام السجدة الثانية.
0: فخلاصة القول بأن الفاتحة تطول ولكن لا تعاد مرة أخرى.
1: إيه، وإذا علم المأموم من إمامه أنه يطيل فاقرأ أنت بتأني.
0: هل
1: ثم المأموم والإمام كلهم في السرية في الجهرية، مطلوب منه ورتل القرآن ترتيلا.
0: هل لأن الفاتحة ركن فلا تتكرر؟
1: لا لا لا، ممكن يقرأ، لو قرأها ما قرأ سورة أخرى أعاد الفاتحة ممكن، لئلا يسكت أعاد الفاتحة ممكن، صلاة صحيحة ما فيها شيء. لكن نص الفقهاء على أنه يقرأ أي سورة.
0: نعم.
1: وإذا جئنا إلى الثالثة والرابعة من صلاة الظهر، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ أحيانا بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة، يقرأ آيات على ويجعلها على النصف من الأولى والثانية
0: أقصر.
1: إيه؟ هذا كان يقرأ. بقية الصلوات ما فيها قراءة بعد في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة.
0: نعم.
1: لكن لو أطال الإمام وقرأ المأموم لئلا يكون ساكتا في الصلاة فهذا طيب. نعم.
0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: أجداد أمة مع فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على النبي الأمي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في هذه الأيام المباركة بعد موسم الحج المبارك والذي أدى فيه حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم صالح القول والعمل، وأن يتقبل منهم حجهم، وأن يعتق رقابهم من النار، وأن يغفر ذنوبهم، وأن يكفر عنهم سيئاتهم، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول وبالله التوفيق، فما أسرع الأيام والسنين، ما أسرع الأيام والسنين، لقد مر عام هجري والآن نستقبل عاما هجريا جديدا، فنحن في زمن السرعة الفائقة، أعمارنا تطوى كطي السجل للكتب، ونحن في غفلة من أمرنا عن العمر الذي هو دقائق وثواني، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. هكذا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. نعم، تقلب الزمان وتقلب الليل والنهار كما قال ربنا سبحانه وتعالى فيه عبرة، فيه عبرة وعظة لأولي الألباب كما قال جل وعلا. وكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هكذا جعل الله تبارك وتعالى التاريخ الهجري مرتبطا بالحق، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، جعل هذا الحساب القمري مرتبطا بالحق. نعم، هو الحق كما قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى: ذلك الدين القيم، الدين المستقيم، دين الفطرة، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هذا هو الحق، ولذلك ربط بهذا النظام العظيم شرعه العظيم من العبادات. إذن التمسك أيها الإخوة وأيتها الأخوات بالتاريخ الهجري ليس مسألة فرعية ولا طرفا فكريا، بل هو تمسك بخاصية مهمة من خصائص هذه الشريعة الغراء، وكذلك التمسك به حفظ لحضارة إسلامية وتاريخ ومآثر وأمجاد عريقة لهذه الأمة المسلمة، وهو حفظ لذاكرة التاريخ الإسلامي بغزواته وفتوحاته وأيامه وانتصاراته ورجالاته. ولذلك سعى الغرب لإبعادنا عن هذا التاريخ وإبعاد شبابنا وناشئتنا عن هذا التاريخ الهجري، بل عملوا بكل ما أوتوا من مكر وخبث إلى العدول عنه إلى غيره، ونجحوا في ذلك نجاحا كبيرا ليعزلوا الأمة عن تاريخها العريق، زاعمين أن التاريخ الهجري إنما هو للدين والعبادة وفقط، أما غيره فللدنيا، ونسوا حضارة عريقة قادت الدنيا بأكملها بكتاب الله جل وعلا وبسنة وهدي المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. نعم، لذلك أيها الإخوة وأيتها الأخوات، إن هذا التاريخ كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنما هو الحق،

0: ينبغي أن تتبعه أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد مضى عام بأعمال صالحة وأخرى طالحة، فالصالحة نسأل الله قبولها، والطالحة نسأل الله أن يغفرها لنا وأن يسترها علينا. مضى عام هجري بتقصير في الطاعات وتكاسل عن المسابقة في الخيرات والأعمال الصالحات، فعلينا أن نحاسب أنفسنا لنتدارك ما نستطيع تداركه من حقوق وواجبات. قال ربنا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. جاءكم النذير، هذه فرصة بقاء العمر لجبر النقص والازدياد من الخيرات. جاءنا نذير الموت ونذير الشيب، نذير المحن والأوبئة. جاءنا النذير صلى الله وسلم وبارك عليه. كل ذلك يقتضي سد الخلل ويقتضي إصلاح العمل، والعاقل من ينتبه لذلك حتى لا يندم حيث لا ينفع الندم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج التاريخ الهجري، حضارة وأمجاد أمة، مع تحيات فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد.
2: بنقاء حبات المطر،
3: بنقاء حبات المطر،
2: وصفاء أجواء الربيع،
3: وصفاء أجواء الربيع،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
2: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض، بأجمل الأصوات.
3: 106.1 FM.

0: مستردات هجرية. الأنصار هم الذين ناصروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله عز وجل برسالة الإسلام من أهل يثرب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الوفود القادمة إلى مكة في موسم الحج إلى الإسلام، فلقي الاستجابة من أهل يثرب الذين عاهدوه عليه الصلاة والسلام على ألا يشركوا بالله شيئا، وعلى نصرته ومنعه من الأذى كما يمنعونه أبناءهم وأهليهم. وكانت هجرته عليه الصلاة والسلام إليهم من مكة بصحبة المهاجرين رضي الله عنهم، فاستقبلوه صلى الله عليه وسلم أحسن استقبال، وأخى عليه الصلاة والسلام بين الأنصار والمهاجرين في صورة من أروع صور التكافل الاجتماعي في الإسلام، القائم على تطبيق الآية الكريمة: إنما المؤمنون إخوة.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الأنفال.
1: الهجرة النبوية الشريفة بداية التاريخ الهجري ونقطة التحول العظيمة في تاريخ الأمة الإسلامية. الهجرة تعلمنا أن بعد الصبر فرجا، وأن التوكل على الله طريق لكل نجاح. فذلك الحدث

0: لم يكن هروبا من بطش كفار قريش فحسب، وإنما كانت تخطيطا وحكمة وصبرا في سبيل نشر رسالة الإسلام. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين في العام الهجري الجديد، معكم في أثير الروح. اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لجزء قد سمع بصوت القارئ ماجد الزامل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل لجزء قد سمع.
2: بعد مشاورة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وافق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتم تأريخ أيام المسلمين ومناسباتهم وأحداثهم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. فكان التقويم الهجري رمزا لوحدة الأمة الإسلامية. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين في العام الهجري الجديد، معكم في أثير الروح.
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
4: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: 106.1 FM معكم بأثير الروح.

0: مفردات هجرية. غار ثور
1: هو الغار الذي احتمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه في رحلة الهجرة إلى يثرب. شكل المشركون فرقا للبحث، فاحتمى عليه الصلاة والسلام بالغار، واستطاع المشركون تقفي آثارهم حتى وصلوا إلى جبل ثور متجهين صوب الغار. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قلقا أن يجدهم المشركون، إلا أنه عليه الصلاة والسلام قال مطمئنا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فنزلت السكينة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من ربه. وابتعد المشركون عن الغار. يقع غار ثور على بعد نحو 4 كيلومترات جنوب مكة، وهو عبارة عن صخرة مجوفة لها فتحتان، فتحة في جهة الغرب وهي التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وفتحة من جهة الشرق.
2: سورة إبراهيم يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري تلاوة مباركة لسورة إبراهيم.

0: تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه. أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله لوط لم يتسلل إلى قلبه القنوط في شدة بلائه وأحلك ظروفه، أراد الخبثاء الاعتداء عليه وعلى ضيوفه، هرعوا إليه هرعا وضاق بهم ذرعا، فاستغاث متضرعا: رب نجني وأهلي. فجاء الفرج سريعا، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فنجيناه وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم
1: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، حيث يتلو على أسماعكم الكريمة ما يتيسر له من سورة النمل.
2: بسم

0: من سورة النمل استمعتم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي.
1: أذكار الصباح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

0: من قالها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملك.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح أدى شكر يومه.
2: أذكار الصباح.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم التاريخ الهجري حضارة وأمجاد أمة مع فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونحمد الله تبارك وتعالى أن أبقى لنا فسحة في الأجل لنشكره ونعبده. نعم، مضى عام هجري ونحن نستقبل عاما هجريا جديدا. قال ربنا سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نعم، تمر الأيام والليالي والسنوات ونحن في غفلتنا وفي سباتنا. هب أننا قد بلغنا 80 أو 90 أو 100، فما أقصرها والله من مدة. نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم، وهو أطول الأنبياء عمرا، قيل له كيف رأيت الدنيا؟ قال رأيتها كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. هكذا كل يوم يمر بنا يبعدنا عن الدنيا ويقربنا من الآخرة. فطوبى لمن شغلها بالطاعات، لمن اغتنم هذه الخمس قبل الخمس الأخرى. اغتنم خمسا قبل خمس، كما قال رسولنا الأكرم صلى الله وسلم وبارك عليه، لما يعني نصح النبي ووعظ النبي رجلا وهو يقول له كما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك،

0: وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، صلى الله وسلم وبارك عليه. فمن فرط في أيام شبابه، من فرط فيه أي في أيام الشباب، لم يدرك ذلك أيام الهرم والشيخوخة. ومن فرط في العمل الصالح في أوقات صحته، كيف يدرك ذلك في أوقات مرضه؟ ومن فرط في العمل الصالح في أيام فراغه، لم يدرك ذلك عند شواغله. ومن فرط في زمن الحياة، لم يدرك ذلك بعد الممات، يتمنى الرجوع وقد فات الأوان، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يقول الله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أبدا بحال من الأحوال. ولذلك هؤلاء الذين يتمنون الرجوع إلى الدنيا، لماذا؟ لكي يعملوا الصالحات، لكي يسبح أحدهم تسبيحة، أو لكي يحمد ربه تحميدة، أو ليكبر ربه تكبيرة، أو ليهلل ربه سبحانه وتعالى، أو ليصلي ركعتين، أو ليحافظ على فرائضه، أو إلى آخره من الأعمال الصالحة. نحن لا نزال في هذه الدنيا الآن، فقد من الله علينا وأبقى لنا فسحة في أجلنا لنشكره ونعبده، فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلنغتنم هذه الأوقات كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيركم من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله أن يطيل أعمارنا في حسن عمل، إنه ولي ذلك ومولاه. هل فكرنا أيها الإخوة وأيتها الأخوات في من كانوا معنا في الأعوام الماضية؟ أين هم الآن؟ تحت التراب، ونحن سائرون إليهم، كل نفس ذائقة الموت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفسح لهم في قبورهم، وأن يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، وأن يغفر لهم ويرحمهم، وأن يجعلهم من أهل الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، ينبغي علينا أن نتدارك أمورنا وأن نحاسب أنفسنا، لأن الموت يأتي بغتة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الذي ينبغي أن نعيه من خلال هذا العام الذي مضى، ومن خلال هذا العام الذي نستقبله الآن. لذلك ينبغي علينا أن نعي ما قاله ربنا سبحانه وتعالى لنا، وما ذكرنا به نبينا ورسولنا صلى الله وسلم وبارك عليه، حين قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلنتدارك أنفسنا ولنحاسب أنفسنا على الصغيرة والكبيرة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج التاريخ الهجري، حضارة وأمجاد أمة، مع تحيات فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد.
2: فواصل حديثية.
3: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
4: رواه النواس بن سمعان رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
5: مفردات هجرية، خيمة أم معبد.
6: هي الخيمة التي توقف عندها ركب الهجرة النبوية الشريفة إلى يثرب، وأم معبد هي المرأة العجوز صاحبة هذه

الخيمة مع زوجها، ولم تكن لها سوى شاة عجفاء، وليس لديها ما تقدمه للضيوف إن نزلوا. استقبلتهم في خيمتها وهي لم تعلم هويتهم. استأذنها النبي صلى الله عليه وسلم بحلب شاتها لإطفاء ما بهم من الظمأ، ووافقت أم معبد وهي قد قطعت منها الأمل، وما هي سوى لحظات مست فيها يد المصطفى الشريفة ضرع الشات حتى امتلأ لبنا، فحلبها صلى الله عليه وسلم وسط عجب من أم معبد لما رأت من البركة التي لم ترها من قبل. قدم عليه الصلاة والسلام اللبن لرفاقه في الرحلة، ثم شربه صلى الله عليه وسلم، وواصلوا رحلتهم إلى يثرب بعد ذلك. وما زال مكان الخيمة معروفا إلى يومنا هذا ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد عرف بين الناس منذ تلك الساعة بخيمة أم معبد. مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة الشعراء.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الشعراء.
2: الهجرة النبوية الشريفة إشراقة نور للإسلام، ارتحل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى يثرب ليؤسس المدينة النبوية، دولة الإيمان والأخوة وأرض القسط والعدالة. فاستقبله أهلها بالترحاب والمحبة ليبدأ فصل مشرق من فصول التاريخ الإسلامي. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين في العام الهجري الجديد، معكم في أثير الروح.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
4: ووطننا الحبيب.
3: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
4: يا الله.

0: أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة فصلت.

كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقال

آت لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين.

السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.

عمرها. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله،

فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.

عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون.

يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم

فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن

إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قل هو

وعليهم عمى. أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى، ولا تضع إلا بعلمه.

الخير، وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقنا

تالي لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى.

غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد.

أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم

0: من سورة فصلت كنتم على موعد مع تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: الهجرة النبوية الشريفة لم تكن مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل كانت في جميع مراحلها رسالة صبر وثبات وتوكل على الله. وفي ذكراها نسأل الله أن يجعل أعوامنا القادمة أعوام خير وبركة وأمن وأمان لبلدنا هذا وجميع بلدان المسلمين. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، معكم في أثير الروح.

0: الأذكار. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
0: أصبحنا و

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضي

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة واحدة.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: مفردات هجرية، ثنيات الوداع.
2: الثنية هي المكان المرتفع أو الشق الذي يكون في الجبل، وثنيات الوداع تقع شمال المدينة المنورة حسبما حددها مجموعة من العلماء والمؤرخين، واشتهر ورود لفظها في الأهازيج المرتبطة بذكرى الهجرة النبوية، إلا أن ذلك يحوي مغالطة يجب التنبيه إليها، فالنشيد الذي يتداول في هذه المناسبة هو النشيد الذي أنشد عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك من شمال المدينة، وقد مر من ثنيات الوداع. أما مقدمه عليه الصلاة والسلام إلى يثرب في رحلة الهجرة فقد كان من قباء، وتقع قباء في الجهة الجنوبية من المدينة، وقد فرح الأنصار بمقدمه عليه الصلاة والسلام أشد الفرح بأهازيج متنوعة، إلا أن نشيد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ذكر المؤرخون بأنها قيلت بعد مقدمه عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك، بدليل أن الأبيات تقول جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. ولم يكن عليه الصلاة والسلام عند الهجرة قد غير اسم يثرب إلى المدينة بعد، أما بعد غزوة تبوك فكان قد أصبح اسمها المدينة.
3: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الرعد بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
4: بس

0: آب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الرعد.
1: بسم الله خير الأسماء.

السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها،

0: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة ياسين. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، من فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة. كان هناك شاعر من شعراء الجاهلية يدعى لبيد بن ربيعة ابن عامر، أدرك الإسلام وحسن إسلامه وترك مع ذلك قول الشعر في الإسلام. وسأله عمر رضي الله تعالى عنه يوما في زمن خلافته، سأله عن شعره واستنشده، أي طلب منه أن ينشد شيئا من شعره الذي كان يقوله. فقام هذا الشاعر وقرأ سورة البقرة. أنا أطلب منك شعر؟ وقام هذا الرجل الشاعر وقرأ سورة البقرة. فقال له عمر: إنما سألتك عن شعرك. فقال: ما كنت لأقول بيتا من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران. فأعجب عمر بقوله: وكان عطاؤه 2000 فزاده 500، أي أنه أجزل له في العطاء والإكرام نظير ما كان من قوله وصيانته لكلام الله عز وجل، وأنه أعظم الكلام، وكيف أنه مثل لأعظم الكلام.

0: الإسلام بهاتين السورتين العظيمتين سورة البقرة وآل عمران. ولذلك جاء في فضلهما عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة والعياذ بالله.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم التاريخ الهجري حضارة وأمجاد أمة مع فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد.
1: الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. وهذا هو التقويم المعتمد عند رب العالمين. الأشهر التي تعرف بدايتها بهذا الهلال، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. تعرف بدايتها بهذا الهلال، ونهايتها بغيابه، وبداية الذي بعده بالهلال الجديد. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. نعم، فهذه الشريعة تجعل هذه المواقيت العظيمة كما قال ربنا: قل هي مواقيت للناس والحج. ارتباط الصلوات بأوقاتها إنما يكون بالشمس، هذه عبادات يومية ترتبط بالشمس. أما العبادات الحولية المرتبطة بالقمر كالصيام: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا أو أكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهي مواقيت للناس أيضا في الحج. الحج أشهر معلومات. نعم، كيف تعرف الأشهر التي حرمها الله عز وجل؟ كذلك بالهلال نعرفها. نعم، منها 4 حرم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وهناك أحكام فقهية كثيرة مرتبطة بهذه الأشهر القمرية، كعدة النساء لا تنضبط إلا بالقمرية، وهي مواقيت يعرف بها الابتداء والانتهاء، فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أيضا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. كذلك عدة المتوفى عنها زوجها كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. كذلك الزكاة: إذا حال عليها الحول الهجري، إذا حال على المال الحول الهجري، وكان النصاب، أي ووجد النصاب، بلغ المال النصاب، فإنه تجب فيه الزكاة. كذلك الكفارات كصيام 2 شهر متتابعين تحسب بماذا؟ تحسب بهذه الأشهر القمرية. وهكذا دورة النساء الشهرية كذلك تحسب بهذا. إذن ارتبطت هذه الأشهر بفضل الله تبارك وتعالى بكثير من أحكام ديننا. وهكذا نثبت الهوية الإسلامية والشخصية الإسلامية للأمة بهذا التاريخ

0: الذي أهمله كثير من المسلمين اليوم. ولذلك لما أراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجعل بداية لتاريخ المسلمين، جعل الهجرة ويوم الهجرة وحادث الهجرة جعله بداية لتاريخ المسلمين. هذه نقلة عظيمة مباركة، كانت فتحا من الله تبارك وتعالى، فجعل بداية الهجرة بداية تاريخ الإسلام والمسلمين. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه أراد يوما عظيما أحق الله فيه الحق وأبطل الله فيه الباطل، لأن عمر لا يريد تبعية ولا تقليدا، بل يريد أن يكون قرار الأمة قرارا مميزا، يريد أن تكون للأمة شخصيتها المستقلة. وذكر حيثية هامة عند اتخاذه هذا القرار، قال: أرخوا بالهجرة فإنها فرقت بين الحق والباطل. وكأنه يريد أن يلفت الأمة وأجيالها المتعاقبة إلى الدرس الأعظم من هذه الهجرة، وهو حتمية الصراع بين الحق والباطل وضرورة التدافع بينهما، حتى يأتي يوم يميز الله فيه الخبيث من الطيب. فلقد كانت هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرحلة فاصلة بين الحق والباطل، بعد انتفاش الباطل 13 عاما واستعلائه على الحق وأتباعه ظلما وطغيانا، تحول الحق وكان له وطن مبارك، وظهر الحق وبطل الباطل، ودخل الناس في دين الله أفواجا. تحولوا من التكوين، مرحلة التكوين، إلى مرحلة التمكين للدين في الأرض. مكن الله لنبيه وأصحابه صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنه، وانقلبت موازين القوى. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نعم، إنهم تحولوا، حولهم الله من القلة إلى الكثرة، حولهم الله عز وجل من الضعف إلى القوة، من الاستضعاف إلى الاستخلاف في الأرض، من التكوين إلى التمكين، من عهد الخوف إلى عهد الأمن. وصدق فيهم قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج التاريخ الهجري، حضارة وأمجاد أمة، مع تحيات فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: مفردات هجرية. الهجرة.
1: الهجرة هي انتقال المسلم من مكان إلى مكان آخر، فينتقل من بلاد الكفر التي لا يستطيع فيها إقامة الدين وأحكامه، ويخاف على عرضه وأهله وتطبيق شرائع دينه، إلى بلد آخر يأمن فيه على أهله وماله، ويستطيع أن يقيم شعائر دينه دون انتقاص أو اعتراض أو غير ذلك. وهو كأمره عليه الصلاة والسلام للمسلمين

الذين قاسوا ألوان العذاب بالهجرة إلى بلاد الحبشة إثر تنكيل قريش بهم وبالدعوة إلى الإسلام، ليكونوا في كنف النجاشي الملك العادل الذي استقبلهم وأمنهم في بلاده من أي أذى، وهو فعله صلى الله عليه وسلم بالهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى يثرب. وتخليدا لهذه الهجرة الشريفة، فقد اعتمد المسلمون التأريخ الهجري وتحديد الشهور ومواقيت المناسبات والأعياد استنادا إليها، إذ أنها تمثل نقطة التحول لمسار الدعوة الإسلامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب. فيما يلي يتلو القارئ أسامة الصافي تلاوة مباركة لسورة هود عليه السلام.

0: من إله غيره إن أنتم إلا مفترون.
1: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا

أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد

واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد

0: قصص عشنا معها في هذه السورة الكريمة، نسأل الله أن تكون لنا منهج استقامة. استمعتم إلى سورة هود عليه السلام بصوت القارئ أسامة الصافي.
1: الهجرة النبوية الشريفة حدث عظيم اختارها المسلمون لتكون بداية للتاريخ الهجري، كيف لا وقد مثلت تحولا عظيما في تاريخ الإسلام بكل مراحلها وتفاصيلها. وفي كل عام هجري جديد نستذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مستلهمين منها معاني التضحية والأمل والبدايات المباركة. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين في العام الهجري الجديد، معكم في أثير الروح.

يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا.

يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاً.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الحج.

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الحج.
1: اليوم إشراقة عام هجري جديد، وبه نستذكر أعظم رحلة في التاريخ الإسلامي، رحلة كانت الفصل بين ازدهار الدعوة وأفول الشرك وأعوانه، هي رحلة الهجرة المباركة التي نتعلم منها الصبر عند الشدائد والثقة بالله عز وجل مهما كانت الظروف. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين في العام الهجري الجديد، معكم في أثير الروح.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنك يا رب كما شرفتنا بالإيمان بك وكرمتنا في أركان الإسلام بالصيام لك، أعنا على طاعتك فيه، واجعل اللهم صفاء أرواحنا في استقباله وسيلة للإجابة في كل ما نسأل مما علمتنا أن ندعوك به في قولك في كتابك الكريم: ربنا ربنا ربنا. وفي كل ما سألك به من اصطفيتهم للرسالة من آدم أول خليفة لله إلى سيدنا محمد خاتم رسول الله. وأول دعائي فيه أن أوفق أنا والمسلمون جميعا بأن نقيمه على أصفى ما تحب وأطهر ما تريد، وأن تجعل الطاقة منه عونا على كل حركتنا في الحياة، وحتى يكون صفاؤنا فيه نور كل مكان وشعاع كل زمان، وحتى لا تقتصر بركته على رمضان بل تشيع ورعا في كل الأحيان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: مفردات هجرية. الصحبة.
3: عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعد للذهاب إلى يثرب هجرة بدينه ونفسه وأهله والمسلمين جميعا من ظلم قريش وبطشها، كان قد اختار من يصاحبه في هذه الرحلة الشاقة، حيث ذهب إلى بيت صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال أبو بكر الصديق فرحا لما رآه صلى الله عليه وسلم: الصحبة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام مبشرا: الصحبة. وقد قام رضي الله عنه بمهمة الصحبة خير قيام، فمن ذلك فعله بالتضحية بنفسه حين دخوله غار ثور قبل النبي صلى الله عليه وسلم، للتأكد من سده لكل الفراغات والجحور التي قد تخرج منها الهوام، إذ أنه اضطر لسد أحدها بقدمه فلدغته عقرب، إلا أنه رضي الله عنه لم يصدر صوتا حتى لا يزعجه صلى الله عليه وسلم. واستمر هذا الوفاء وتلك التضحية حتى وصلوا في ختام الرحلة إلى يثرب، بل حتى إلى ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله للرفيق الأعلى.

0: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأعراف بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة الأعراف. إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم التاريخ الهجري، حضارة وأمجاد أمة، مع فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد.
2: الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أقول وبالله التوفيق، يقول ربنا سبحانه وتعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. نعم، الله تبارك وتعالى هو الذي يقلب الأحوال ويفعل ما يشاء. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فطلوع الشمس من مشرقها كل يوم، وغروبها من مغربها، وهلال الشهر صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا ثم يعود كما كان، كل ذلك دليل على الزوال. وهكذا عمر الإنسان، لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. ولذلك نجد ربنا سبحانه وتعالى يقسم، وهو الجليل في علياء سمواته، يقسم بالزمن لعظمته ولعظم شرفه، فأقسم بالليل وبالضحى وبالعصر وبالنهار وبالفجر وبغير ذلك. نعم، ونحن نستنبط من هذه كلها أننا ونحن نودع عاما ونستقبل عاما جديدا هجريا من حياتنا، فلطالما في العمر بقية، فهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا، أن يعطينا الله فسحة في آجالنا لنعمل الصالحات. خيركم من طار عمره وحسن عمله. لنبدأ هذا العام بتوبة صادقة نصوح. إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، ليحذر المؤمن التسويف، فإن الموت يأتي بغتة. وما أجمل أن يعيد الإنسان تنظيم نفسه وترتيب حياته. مضى أكثر من 300 يوم، عام كامل مضت من عمر الإنسان، يعني أنه اقترب من الموت، اقترب من القبر. وفي ذلك للمتأمل إذان

بنهاية العمر. فليغتنم المؤمن عمره في الطاعات، وليغتنم هذه الخمس التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخمس. وهكذا يتذكر المؤمن أناسا كانوا يصلون معه في العام المنصرم، وكانوا بجوارنا يسكنون، وكانوا بجوارنا في الأسواق يتحركون، كانت لهم آمال كما أن لنا آمالا، وكانت لهم أحلام كأحلامنا، ولكن حال الموت دون تحقيقها. نعم، وأتاهم الموت بغتة وهم لا يشعرون، وهم الآن رهن أعمالهم تحت التراب ينتظرون الحساب. نعم، كلنا أمام الموت سواء، إنها العظة والعبرة، فلنسأل التاريخ عما فعله الأجداد وعما شيدوه. نعم، ثم جاءهم النذير. فالمناسبات أيها الإخوة وأيتها الأخوات كنهاية عام وبداية عام هجري جديد محطات للمحاسبة والتصحيح، تصحيح المسار والتقويم. نغتنم الزمن في الطاعات كما قال ربنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فلنغتنم الزمن في تحقيق العبودية لله وتحقيق التوحيد لرب العالمين سبحانه وتعالى. سيعود نفع ذلك علينا طمأنينة في الدنيا وسعادة في الآخرة. نعم، وحينها إذا مات الإنسان قال: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هذا التاريخ الهجري شعار وشعيرة من شعائر الإسلام، شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، ويبقى الدين ما بقيت شعائره ببقاء شعائره وإظهارها. وعندنا تتعدد الشعائر بفضل الله تبارك وتعالى بما ليس عند أصحاب الديانات الأخرى، ولذلك نجد أعداء الإسلام يجتهدون في إضعاف هذه الشعائر في قلوب المسلمين، لأنه لا سبيل إلى صرف المسلمين عن دينهم إلا بإلغاء شعائرهم أو بتحريفها أو بإفراغها من معانيها الإيمانية لتكون تقاليد ليس لها أثر عليهم. ومن أوائل هذه الشعائر هذا التاريخ الهجري، وكذلك هذه اللغة العربية الفصحى الجميلة، اللغة التي أنزل بها القرآن بلسان عربي مبين، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام، وكذلك التاريخ الإسلامي الهجري لأن فيه تميزا عن الأمم الأخرى. نعم، هكذا التاريخ كانت المساومة عليه من قديم، وينبغي علينا ألا نساوم عليه بحال من الأحوال. فمن شعائر الإسلام هذا التاريخ الهجري، والجهر بالأذان للصلوات. نعم، وكذلك أيضا حجاب المرأة المسلمة، والحرب على هذه الشعيرة أيضا حرب شديدة، ولكن المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى يستمسكون بهذه الشعائر الظاهرة التي قصدها الشارع الحكيم، مع كونها هوية وتميزا لهذه الأمة. فلقد كان تمسك المسلمين بها سببا قويا في هداية كثير من الغرب للإسلام. نعم، ومهما عمل هؤلاء لتبديل الإسلام أو صرف الناس عنه فلن يفلحوا، كما قال ربنا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لم يكن معمولا بالتاريخ الهجري في أول الإسلام، بل في خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه في السنة الثالثة أو الرابعة من خلافته، كتب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ. فجمع عمر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشارهم، فأشار كل منهم بأمر ما، وأشار بعضهم بأن يؤرخوا كما تؤرخ الروم. نعم، وأشار بعضهم بالتأريخ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرون ببعثته. فقال عمر: إنما نؤرخ بيوم هجرته صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل. نعم، إنه توفيق وإلهام من الله وتسديد من الله لأمير المؤمنين رضي الله عنه، ووافقه صحابة رسول الله جميعا على ذلك. ثم قال: إن المحرم منصرف الناس من حجهم، فلنبدأ السنة الهجرية أو العام الهجرية بشهر الله المحرم، بعد أن أتم المسلمون فريضة الحج فتمت بذلك أركان الإسلام عندهم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج التاريخ الهجري، حضارة وأمجاد أمة، مع تحيات فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد.
2: FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

مفردات هجرية ذات نطاقين، شخصية خلدها التاريخ الإسلامي وخلد تضحيتها وفداءها في سبيل الله عز وجل وخدمتها جناب النبوة أثناء رحلة الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى يثرب، هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. وقد لقبت في التاريخ بأسماء ذات النطاقين، وسبب ذلك أنها أعدت الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ووالدها أبي بكر الصديق رضي الله عنه فور خروجهما من مكة، فلم تجد حينها ما تشد به الطعام، فعمدت إلى خمارها والذي كان يسمى أيضا بالنطاق، فشقته نصفين، تطوقت بالنصف وشدت بالنصف الآخر الطعام، لذلك سماها عليه الصلاة والسلام بذات النطاقين. تزوجها حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه، وأنجب منها عبد الله الذي كان أول مولود يولد بعد الهجرة إلى المدينة.

الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تكن

0: مباركة لجزء عمّا بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM.
1: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدم نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: سأله قائلا: الصحبة يا رسول الله؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام: الصحبة، فلم تستطع الأرض حمل أبي بكر رضي الله عنه فرحا وابتهاجا. رافق أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة، فكانت صحبته مثالا خالدا للصداقة والوفاء. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين في العام الهجري الجديد معكم في أثير الروح.
0: أعظم أسباب سعادة الدنيا وتعلق قلبك بالله عز وجل.
3: مفردات هجرية. مسجد قباء
2: هو أول مسجد في الإسلام أسسه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى يثرب مهاجرا من مكة، وقد اختطه ووضع أحجاره الأولى بيده الشريفة حتى أكمل الصحابة رضي الله عنهم فيما بعد بناءه. ويذكر أهل العلم أن فيه نزل قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتعاهده بالصلاة فيه كل يوم سبت، والصلاة فيه تعدل أجر عمره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. رواه الألباني في صحيح ابن ماجه. وقد سمي بمسجد قباء نسبة إلى بئر قباء التي كانت بالقرب من مكان المسجد ومنها يشرب الناس، وقد مرت على المسجد عصور متتالية نال بها توسعات عديدة.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى سورة الزخرف، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد لافاسي.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد.

0: وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة. وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعي إذاعة القرآن الكريم من البحرين، تبقون الآن مع سورة النور التي خصها الله عز وجل ببعض الأحكام الجنائية المهمة، والتي تحدثت عن حادثة الإفك، بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن

مغفرة لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا

0: الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى الأحكام الاجتماعية والآداب الإسلامية الراقية في سورة النور بصوت القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم التاريخ الهجري، حضارة وأمجاد أمة، مع فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد.
2: الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن حادث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حادث غير مجرى التاريخ وحول اتجاه الإنسانية، فكانت الهجرة تاريخا مشهودا وقف عنده التاريخ، حيث أقيمت للمسلمين دولة وأبرمت الاتفاقيات والمعاهدات وخوطب الملوك والأمراء، وكذلك كان الغزو في البر والبحر، وتحققت لهذه الأمة الشهادة على العالمين. هذا التاريخ هو الذي يذكر الأمة بأمجادها، يذكر الأمة بأيامها، ويحفظ هويتها. نعم، التاريخ الهجري المعتمد في الأحكام الشرعية، وهو قضية هوية إسلامية ينبغي أن نحافظ عليه بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك فإن الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب من أين أرخ التاريخ، وأورد حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة عليه الصلاة والسلام. لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام وكان يوما مباركا، قال أنس بن مالك رضي الله عنه كما روى الإمام الترمذي: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أضاء منها كل شيء. فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، أظلم منها كل شيء. نعم، هكذا أضاء من المدينة كل شيء يوم أن قدم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرقت المدينة بهذا النور. نعم، هكذا

0: كذا وصف أنس بن مالك رضي الله عنه هذا اليوم الذي قال فيه: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذلك هذا الحادث الجلل هو الذي غير مجرى تاريخ الإنسانية بأسرها، لأنه قد تحول هؤلاء المستضعفون إلى قوة وإلى دولة بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بناها النبي صلى الله عليه وسلم على دعائم التوحيد عليه صلوات الله وسلامه. نعم، إنه يوم مبارك من أيام الله ينبغي علينا أن نتذكره، وهكذا نأخذ العبر والعظات بفضل الله تبارك وتعالى من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نأخذ من ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا في هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه لا هجرة بعد فتح مكة لأنها صارت دار إسلام، وأيضا يبين أن الهجرة الفاضلة المهمة التي يمتاز بها أهلها امتيازا ظاهرا انقطعت بفتح مكة، ومضت لأهلها الذين هاجروا، أقصد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجروا لأن الإسلام قد قوي وعز بعد فتح مكة عزا ظاهرا بخلاف ما قبله. قال النبي: ولكن جهاد ونية، أي تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة، ولكن حصلوه بالجهاد والنية الصالحة. وفي هذا حث على نية الخير مطلقا، وأن الإنسان يثاب على نيته بفضل الله تبارك وتعالى. ونأخذ أيضا من العبر والعظات من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أن يهجر الإنسان ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، هذه هجرة، هجرة مباركة، أن يهجر السيئات. المهاجر من هجر السيئات، كما في لفظ ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: المهاجر من هجر السيئات، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، صلوات ربي وسلامه عليه. إذن نحتاج إلى هذا المعنى العظيم، أن يهجر الإنسان السوء وأن يهجر السيئات وأن يعمل لآخرته. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى أبو داود وأحمد والبيهقي، قال عليه الصلاة والسلام من حديث معاوية رضي الله عنه: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن الهجرة بهذا المعنى إيمان، غيرة لله ولدينه، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. نعم، هكذا الهجرة بهذا المعنى تظل إلى يوم القيامة، بهذا المعنى الجميل، بهذا المعنى الإيجابي التغييري الذي يمارس من قبل المؤمن في كل لحظة من لحظات حياته، حين يفقه قول رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، صلوات ربي وتسليماته عليه. نحتاج إلى هذه المعاني المباركة أيها الإخوة وأيتها الأخوات، حتى نسير على هدي سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا، وبالله التوفيق، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج التاريخ الهجري، حضارة وأمجاد أمة، مع تحيات فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد. سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت.

0: على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: مفردات هجرية وثيقة المدينة.
3: هي الصحيفة أو الوثيقة التي اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل يثرب بعد رحلة الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة، وتعتبر هذه الوثيقة الدستور الذي ينظم المعاملات بين المسلمين من مهاجرين وأنصار، وبين كافة الأطياف التي كانت تعيش المدينة من وثنيين ويهود وغيرهم، فكانت تراعي للاختلاف حرمته، وتكفل حقوق جميع الناس باختلاف أديانهم، قبائلهم، ومعتقداتهم وقت السلم ووقت الحرب، إذ كان من الضروري تنظيم العلاقة بين المسلمين وغيرهم من أهل المدينة من أجل توفير الأمن والسلام للناس جميعا. وقد تضمنت الوثيقة كذلك العواقب المترتبة على نقضها، وهذا ما فعله اليهود فيما بعد، واستدعى اتخاذ العديد من الإجراءات في حقهم.
4: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
6: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ترجع البصر

0: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو

قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم

قول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة

0: وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سأل

فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن

غفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا.

الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق

يوم يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم

0: من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها

ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير.

قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
2: قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، من أجل ذلك يعتمد التقويم الهجري على الأشهر القمرية 12، ويبدأ بشهر الله المحرم وينتهي بشهر ذي الحجة. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين في العام الهجري الجديد، معكم في أثير الروح.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مفردات هجرية، المسجد النبوي الشريف، ثاني المساجد التي تشد إليها الرحال في الإسلام، وأول ما قام بتأسيسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فور نزوله يثرب بعد هجرته إليها من مكة المكرمة، وآخر مساجد الأنبياء، وأفضل المساجد بعد المسجد الحرام، وثاني الحرمين الشريفين، وثاني أقدس مقدسات المسلمين بعد المسجد الحرام. فالصلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد. فيه منبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومحرابه، وبيته الذي دفن فيه صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المسجد انتشرت دعوة الإسلام، وكان معقل جيوش الدولة الإسلامية، ومكان اجتماع المسلمين، ومجلس حلهم وعقدهم. بدأ بناؤه بسيطا من اللبن وسعف النخيل، ثم شهد العديد من التطورات والتوسعات عندما ضاق المسجد بالمصلين، حتى وصل لصورته الحالية في عهد المملكة العربية السعودية.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لجزء الذاريات بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك جزء الذاريات. إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم التاريخ الهجري، حضارة وأمجاد أمة، مع فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نستقبل عاما هجريا جديدا، نتذكر من خلاله هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتذكر الأمل والتفاؤل في نصر الله للإسلام والمسلمين. حين نتذكر هذه الآيات التي تحدثت عن هجرة رسولنا صلى الله عليه وسلم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. تملأ هذه الآية قلوبنا بنصر الله عز وجل وبالأمل في نصر الله لهذا الدين ولأصحابه. سمى الله الهجرة نصرا مع أنها لم يشهر فيها سيف. نعم، هذا الأمل الذي يملأ قلوبنا من قول الله تبارك وتعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. ولذلك نحن كذلك علينا أن نعي درسا آخر كدرس التضحية من أجل هذا الدين. ماذا فعلنا؟ ماذا قدمنا لديننا خلال العام المنصرم وخلال الأعوام الماضية التي انقضت من أعمارنا؟ ماذا قدمنا لهذا الدين؟ هل أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر بآدابه التي بينها لنا رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ هل نصحنا لله عز وجل ولدينه وللمسلمين؟ هل قدمنا لهذا الدين ما تكون به النصرة له ولأهله في كل مكان من أرض الله تبارك وتعالى؟ هذا ينبغي أن نسأله لأنفسنا. أين تضحياتنا؟ من نظر إلى تضحية أبي بكر الصديق على سبيل المثال رضي الله عنه يوم الهجرة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يدرك أن بيوت المسلمين لو حاكت بيت أبي بكر في التضحية رضي الله عنه وأرضاه لانتصر هذا الدين بفضل الله عز وجل. إنها التضحية، وإنه يوم التضحية والفداء، كذلك إنه يوم الأمل والتفاؤل بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك أيضا هو يوم إعلاء قيمة العقيدة في نفوس المؤمنين، فالعقيدة أغلى من كل شيء وفوق كل شيء. امتحنهم بالهجرة فتركوا كل شيء من أجل دينهم وعقيدتهم ليعلوا راية الله تبارك وتعالى، فقدموا مراد الله على مرادات أنفسهم. فلما فعلوا ذلك ملكهم الله الدنيا بأسرها وألقى إليهم بسواري كسرى وكنوز قيصر ونواصي جبابرة الأرض على قاعدة أساسية، وهي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهكذا نحن إذا قمنا بما قام به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إذا قدمنا عقيدتنا وتوحيدنا وتمسكنا بها، أعزنا الله تبارك وتعالى بهذا الدين كما أعز أصحاب نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك نتوكل على الله ونعتمد على الله، فهو مفتاح النصر كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الهجرة أيها الإخوة وأيتها الأخوات التي نحتاجها اليوم، نحتاج إلى هجرة من الجهل إلى العلم. نعم، من الجهل إلى العلم، من الجهل بهذا الدين ومن الجهل بالله تبارك وتعالى إلى العلم به وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبألوهيته وربوبيته على خلقه، وإلى العلم كذلك بأهمية الرسالة الملقاة على عواتقنا وكواهلنا، وكذلك إلى العلم، وأقصد كذلك بعد العلم الديني إنما العلوم الدنيوية التي نتقدم بها وهي فروض الكفايات كما قال الأئمة. العلم كذلك

0: بهذه الأمور. نعم، وكذلك هجرتنا من الخوف إلى الأمن. نسأل الله أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يرد عنا كيد أعدائنا ومكرهم، وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأن أيضا نهاجر من السيئات إلى الحسنات، ومن الفرقة إلى الوحدة، وأن نهاجر من الشر إلى الخير، ومن الرذيلة إلى الفضيلة، وأن نهاجر من الظلمات إلى النور. نعم، نحتاج إلى هذه المعاني أيها الإخوة وأيتها الأخوات في غاية من الأهمية. نهجر كذلك السيئات إلى الحسنات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج التاريخ الهجري، حضارة وأمجاد أمة، مع تحيات فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد. وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة، بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: مفردات هجرية سوار كسرى. عندما يئست قريش من العثور على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد خروجهما من مكة باتجاه يثرب، خصصت قريش 100 ناقة جائزة لمن يلقي القبض عليه صلى الله عليه وسلم. فسمع بذلك سراقة بن مالك بن جعشم أمير بني مدلج وأغرته الجائزة، فاستطاع بخبرته إدراكهم، إلا أنه كلما حاول الاقتراب كانت قدم فرسه تغوص في الرمال. وعندما تكرر هذا الأمر علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الأذى، فقال: لكما علي عهد الله أن أرد عنكما من ورائي من الناس. دعا له النبي فانطلقت فرسه، فقال سراقة: والله لا يأتيكما مني شيء تكرهانه، وإني لأعلم أنه سيظهر دينك ويعلو أمرك، فعاهدني. فقال له عليه الصلاة والسلام: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ فقال سراقة: كسرى بن هرمز؟ قال الرسول: نعم، كسرى بن هرمز. وتمر السنين وتفتح المدائن، ويسقط حكم الأكاسرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويؤتى بالغنائم إلى المسجد النبوي. فلما أتي عمر بسواري كسرى ومنطقته وتاجه، دعا سراقة فألبسه، فعندما لبسها قال له: ارفع يديك وقل: الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة الأعرابي.
2: نستمع وإياكم إلى تلاوة لسورة الحجر يتلوها على أسمعكم الكريمة القارئ علي صلاح عمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تتلى على أسماعكم الكريمة القارئ علي صلاح عمر سورة الحجر.
1: الهجرة النبوية الشريفة لم تكن مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل كانت في جميع مراحلها رسالة صبر وثبات وتوكل على الله. وفي ذكراها نسأل الله أن يجعل أعوامنا القادمة أعوام خير وبركة وأمن وأمان لبلدنا هذا وجميع بلدان المسلمين. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، معكم في أثير الروح.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي يتلو علينا ما يتيسر له من سورة إبراهيم.

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: اللهم يا من يغفر الزلات،
1: اللهم يا من يغفر الزلات
0: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين. يا خير مسدد ومعين، أسألك
1: أسألك
0: يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها. اهدني اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات. اللهم آمين،
1: اللهم آمين.
2: الهجرة النبوية الشريفة بداية التاريخ الهجري ونقطة التحول العظيمة في تاريخ الأمة الإسلامية. الهجرة تعلمنا أن بعد الصبر فرجا، وأن التوكل على الله طريق لكل نجاح. فذلك الحدث لم يكن هروبا من بطش كفار قريش فحسب، وإنما كانت تخطيطا وحكمة وصبرا في سبيل نشر رسالة الإسلام. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين في العام الهجري الجديد، معكم في أثير الروح.
3: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
4: مفردات هجرية. مكة أقدس البقاع على وجه الأرض، سماها الله عز وجل في محكم تنزيله بأم القرى، وتقع غرب شبه الجزيرة العربية. ومنذ ما قبل التاريخ كانت مكة المكرمة البقعة التي باركها الخالق عز وجل بأن جعل بها أول بيت وضع للناس يعبد فيه سبحانه. إليها حج الأنبياء والمرسلون، وهي مهد خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، وإليها يحج ملايين المسلمين من شتى بقاع الأرض اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتلبية لدعوة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام.
5: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. فيما يلي نصت خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة الزمر.

أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين.

قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون

ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

0: تلا على مسامعنا أيها السادة الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الزمر.
1: اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير الروح. سورة تصعد بالسامع إلى السماوات، حيث النجوم والكواكب ومخلوقات غيبية لا نعلم عنها الكثير. تستمعون لسورة الصفات بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فمن خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم التاريخ الهجري، حضارة وأمجاد أمة، مع فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على النبي الأمي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في هذه الأيام المباركة بعد موسم الحج المبارك والذي أدى فيه حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم صالح القول والعمل، وأن يتقبل منهم حجهم، وأن يعتق رقابهم من النار، وأن يغفر ذنوبهم، وأن يكفر عنهم سيئاتهم، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول وبالله التوفيق، فما أسرع الأيام والسنين، ما أسرع الأيام والسنين، لقد مر عام هجري والآن نستقبل عاما هجريا جديدا، فنحن في زمن السرعة الفائقة، أعمارنا

تطوى كطي السجل للكتب، ونحن في غفلة من أمرنا عن العمر الذي هو دقائق وثواني. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. هكذا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. نعم، تقلب الزمان وتقلب الليل والنهار كما قال ربنا سبحانه وتعالى فيه عبرة، فيه عبرة وعظة لأولي الألباب كما قال جل وعلا. وكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هكذا جعل الله تبارك وتعالى التاريخ الهجري مرتبطا بالحق، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. جعل هذا الحساب القمري مرتبطا بالحق، نعم هو الحق كما قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى: ذلك الدين القيم، الدين المستقيم، دين الفطرة، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هذا هو الحق، ولذلك ربط بهذا النظام العظيم شرعه العظيم من العبادات. إذن التمسك أيها الإخوة وأيتها الأخوات بالتاريخ الهجري ليس مسألة فرعية ولا طرفا فكريا، بل هو تمسك بخاصية مهمة من خصائص هذه الشريعة الغراء، وكذلك التمسك به حفظ لحضارة إسلامية وتاريخ ومآثر وأمجاد عريقة لهذه الأمة المسلمة، وهو حفظ لذاكرة التاريخ الإسلامي بغزواته وفتوحاته وأيامه وانتصاراته ورجالاته. ولذلك سعى الغرب لإبعادنا عن هذا التاريخ وإبعاد شبابنا وناشئتنا عن هذا التاريخ الهجري، بل عملوا بكل ما أوتوا من مكر وخبث إلى العدول عنه إلى غيره، ونجحوا في ذلك نجاحا كبيرا ليعزلوا الأمة عن تاريخها العريق، زاعمين أن التاريخ الهجري إنما هو للدين والعبادة وفقط، أما غيره فللدنيا، ونسوا حضارة عريقة قادت الدنيا بأكملها بكتاب الله جل وعلا وبسنة وهدي المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. نعم، لذلك أيها الإخوة وأيتها الأخوات، إن هذا التاريخ كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنما هو الحق الذي ينبغي أن تتبعه أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولقد مضى عام بأعمال صالحة وأخرى طالحة، فالصالحة نسأل الله قبولها والطالحة نسأل الله أن يغفرها لنا وأن يسترها علينا. مضى عام هجري بتقصير في الطاعات وتكاسل عن المسابقة في الخيرات والأعمال الصالحات، فعلينا أن نحاسب أنفسنا لنتدارك ما نستطيع تداركه من حقوق وواجبات. قال ربنا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. جاءكم النذير، هذه فرصة بقاء العمر لجبر النقص والازدياد من الخيرات. جاءنا نذير الموت ونذير الشيب، نذير المحن والأوبئة، جاءنا النذير صلى الله وسلم وبارك عليه. كل ذلك يقتضي سد الخلل ويقتضي إصلاح العمل، والعاقل من ينتبه لذلك حتى لا يندم حيث لا ينفع الندم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج التاريخ الهجري، حضارة وأمجاد أمة، مع تحيات فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.
3: لكن

0: إشراقة عام هجري جديد، وبه نستذكر أعظم رحلة في التاريخ الإسلامي، رحلة كانت الفصل بين ازدهار الدعوة وأفول الشرك وأعوانه، هي رحلة الهجرة المباركة التي نتعلم منها الصبر عند الشدائد والثقة بالله عز وجل مهما كانت الظروف. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين في العام الهجري الجديد، معكم في أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس ما تيسر له من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس ما تيسر له من سورة آل عمران.
1: مفردات هجرية. يثرب، هذا كان اسمها قبل أن يهاجر إليها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيغير اسمها إلى المدينة ويؤسس بها دولة العدل. وقد سكنتها العديد من القبائل منذ قديم الزمان، وكان من أبرزها قبائل الأوس والخزرج التي كانت بينهما حروب طاحنة استمرت لسنين عديدة حتى جاء الإسلام واتحدت جموعهم تحت اسم الأنصار لنصرتهم دعوة الإسلام. وقد نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالهجرة إليها بعدما أصاب المسلمين من التنكيل وصنوف العذاب على يد سادة قريش من الكفرة المعاندين.
2: فواصل حديثية. فواصل.

0: حديثية.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض.
2: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه النسائي وصححه الألباني.
3: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
4: في سؤاله يقول: ظاهرة تتكرر كثيرا في المساجد، وهي إذا كان هناك شخص يصلي سنة بعد الصلاة يأتي المسبوق ويدخل مع هذا الذي يصلي السنة، مما يربكه أو يوتره أو يكون شخص عامي، فما حكمه وما نصيحتكم؟
5: لو فعله جائز.
4: أي نعم،
5: لو فعل هذا هو جائز.
4: نعم،
5: هو يريد أن يقتدي بك، واقتداء المفترض بالمتنفل جائز.
4: نعم،
5: معاذ رضي الله عنه كان يصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء الآخرة،
4: صلى الله عليه وسلم. نعم،
5: ثم ينصرف إلى قومه في قباء.
4: نعم،
5: فيصلي بهم. هو له نافلة، لأن الفريضة لا تصلى مرتين.
4: نعم،
5: له نافلة وقوم يصلون خلفه، هو أعلمهم، هو أفقههم، هو أقرأهم. نعم، لهم فريضة، فهذا جائز. وإن كان عند بعض الفقهاء لا لاختلاف النية، لكن لا بالأدلة، بالرجوع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
4: نعم،
5: لهذا جائز. وربنا جل في علاه قال في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ونحن عند التنازع في قضايا الفقهية نرجع إلى قال الله وقال الرسول.
4: نعم،
5: ولو اختلفنا في فهم قال الله وقال الرسول، وهذا يحصل.
4: نعم،
5: أفهام.
4: نعم،
5: ومدارس، نرجع إلى فهم السلف الذين تربوا في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة. نعم، ومن جاء من بعدهم ممن تربوا على أيدي الصحابة من التابعين وأئمة الإسلام.
4: نعم،
5: نعم.
4: أحسن الله إليكم.
0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.

0: عظيم.
1: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.
2: الهجرة النبوية الشريفة إشراقة نور للإسلام، ارتحل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى يثرب ليؤسس المدينة النبوية، دولة الإيمان والأخوة وأرض القسط والعدالة، فاستقبله أهلها بالترحاب والمحبة ليبدأ فصل مشرق من فصول التاريخ الإسلامي. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين في العام الهجري الجديد، معكم في أثير الروح. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
3: أسعدكم الله ووفقكم
2: وأرضاكم ورضي عنكم.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
3: أثير الروح.
4: مفردات هجرية. القسوة هو اسم ناقته عليه الصلاة والسلام، إذ كانت العرب منذ القدم تسمي دوابها، وكان له عليه الصلاة والسلام ناقة أخرى تسمى العضباء، وفرس يقال له اللحيف، وحمار يقال له عفير. أما القسوة فقد دخل بها عليه الصلاة والسلام يثرب وسط ترحيب أهلها، وكل رجل من أعيانها كان يجذب زمام راحلته القسواء رغبة منه في استضافة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة. حتى انتهت القسواء إلى أرض بركت بها، فبني عليها المسجد النبوي الشريف.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: مصحف البحرين يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الشعراء.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الشعراء. إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم التاريخ الهجري، حضارة وأمجاد أمة، مع فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته

وبركاته. ونحمد الله تبارك وتعالى أن أبقى لنا فسحة في الأجل لنشكره ونعبده. نعم، مضى عام هجري ونحن نستقبل عاما هجريا جديدا. قال ربنا سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نعم، تمر الأيام والليالي والسنوات ونحن في غفلتنا وفي سباتنا. هب أننا قد بلغنا 80 أو 90 أو 100، فما أقصرها والله من مدة. نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم، وهو أطول الأنبياء عمرا، قيل له: كيف رأيت الدنيا؟ قال: رأيتها كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. هكذا كل يوم يمر بنا يبعدنا عن الدنيا ويقربنا من الآخرة. فطوبى لمن شغلها بالطاعات، لمن اغتنم هذه الخمس قبل الخمس الأخرى. اغتنم خمسا قبل خمس، كما قال رسولنا الأكرم صلى الله وسلم وبارك عليه، لما يعني نصح النبي ووعظ النبي رجلا وهو يقول له كما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، صلى الله وسلم وبارك عليه. فمن فرط في أيام شبابه، من فرط فيه أي في أيام الشباب، لم يدرك ذلك أيام الهرم والشيخوخة. ومن فرط في العمل الصالح في أوقات صحته، كيف يدرك ذلك في أوقات مرضه؟ ومن فرط في العمل الصالح في أيام فراغه، لم يدرك ذلك عند شواغله. ومن فرط في زمن الحياة، لم يدرك ذلك بعد الممات، يتمنى الرجوع وقد فات الأوان. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يقول الله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أبدا بحال من الأحوال. ولذلك هؤلاء الذين يتمنون الرجوع إلى الدنيا، لماذا؟ لكي يعملوا الصالحات، لكي يسبح أحدهم تسبيحة، أو لكي يحمد ربه تحميدة، أو ليكبر ربه تكبيرة، أو ليهلل ربه سبحانه وتعالى، أو ليصلي ركعتين، أو ليحافظ على فرائضه، أو إلى آخره من الأعمال الصالحة. نحن لا نزال في هذه الدنيا الآن، فقد من الله علينا وأبقى لنا فسحة في أجلنا لنشكره ونعبده. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلنغتنم هذه الأوقات كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله أن يطيل أعمارنا في حسن عمل، إنه ولي ذلك ومولاه. هل فكرنا أيها الإخوة وأيتها الأخوات في من كانوا معنا في الأعوام الماضية؟ أين هم الآن؟ تحت التراب، ونحن سائرون إليهم، كل نفس ذائقة الموت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفسح لهم في قبورهم، وأن يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، وأن يغفر لهم ويرحمهم، وأن يجعلهم من أهل الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، ينبغي علينا أن نتدارك أمورنا وأن نحاسب أنفسنا، لأن الموت يأتي بغتة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الذي ينبغي أن نعيه من خلال هذا العام الذي مضى، ومن خلال هذا العام الذي نستقبله الآن. لذلك ينبغي علينا أن نعي ما قاله ربنا سبحانه وتعالى لنا، وما ذكرنا به نبينا ورسولنا صلى الله وسلم وبارك عليه، حين قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلنتدارك أنفسنا ولنحاسب أنفسنا على الصغيرة والكبيرة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.

قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج التاريخ الهجري، حضارة وأمجاد أمة، مع تحيات فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد. هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جناح.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. من أجل ذلك يعتمد التقويم الهجري على الأشهر القمرية 12، ويبدأ بشهر الله المحرم وينتهي بشهر ذي الحجة. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين في العام الهجري الجديد، معكم في أثير الروح.
3: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع إلى سورة رد فيها الله عز وجل الدعاوى الباطلة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. سنستمع إلى سورة الشعراء بصوت القارئ أسامة الصافي.

لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون

0: مثلنا فأت بآية
1: إن يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

0: إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء. بسم

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.

0: التاريخ الهجري لم يكن معمولا به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بدأ في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليتمكن المسلمون من تنظيم شؤونهم، ولتكون الهجرة النبوية قصة الإيمان والثقة بالله، ولتبقى عبر الزمن مصدر إلهام لكل مسلم تتوثق بها أحداث تاريخه إلى قيام الساعة. 106.1 FM، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، في العام الهجري الجديد، معكم في أثير الروح.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.
2: مفردات هجرية. المهاجرون
1: هم أوائل من أسلم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وكانوا مستضعفين في مكة إبان نزول الأمر الإلهي على النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة الإسلامية بعد سنوات كانت الدعوة فيها سرية، ما جعل قريشا تطيش بكل ما فيها من كبر واستعلاء، فقامت بشتى صنوف التعذيب والطغيان تجاه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذا نزل الأمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى يثرب، فكانت جموع المسلمين التي خرجت من مكة المكرمة إلى يثرب تسمى بالمهاجرين.
3: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي سورة إبراهيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة فيما مضى القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
2: نسأل الله الذي ليس لقضائه دافع ولا

0: الآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم التاريخ الهجري، حضارة وأمجاد أمة، مع فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد.
2: الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. وهذا هو التقويم المعتمد عند رب العالمين. الأشهر التي تعرف بدايتها بهذا الهلال، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. تعرف بدايتها بهذا الهلال، ونهايتها بغيابه، وبداية الذي بعده بالهلال الجديد. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. نعم، فهذه الشريعة تجعل هذه المواقيت العظيمة، كما قال ربنا: قل هي مواقيت للناس والحج. ارتباط الصلوات بأوقاتها إنما يكون بالشمس، هذه عبادات يومية ترتبط بالشمس. أما العبادات الحولية المرتبطة بالقمر كالصيام: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا أو أكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهي مواقيت للناس أيضا في الحج. الحج أشهر معلومات. نعم، كيف تعرف الأشهر التي حرمها الله عز وجل؟ كذلك بالهلال نعرفها. نعم، منها 4 حرم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. هناك أحكام فقهية كثيرة مرتبطة بهذه الأشهر القمرية، كعدة النساء لا تنضبط إلا بالقمرية، وهي مواقيت يعرف بها الابتداء والانتهاء. فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أيضا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. كذلك عدة المتوفى عنها زوجها كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما

0: فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. كذلك الزكاة إذا حال عليها الحول الهجري، إذا حال على المال الحول الهجري، وكان النصاب، أي ووجد النصاب، بلغ المال النصاب، فإنه تجب فيه الزكاة. كذلك الكفارات كصيام شهرين متتابعين، تحسب بماذا؟ تحسب بهذه الأشهر القمرية. وهكذا دورة النساء الشهرية كذلك تحسب بهذا. إذن ارتبطت هذه الأشهر بفضل الله تبارك وتعالى بكثير من أحكام ديننا، وهكذا نثبت الهوية الإسلامية والشخصية الإسلامية للأمة بهذا التاريخ الذي أهمله كثير من المسلمين اليوم. ولذلك لما أراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجعل بداية لتاريخ المسلمين، جعل الهجرة ويوم الهجرة وحادث الهجرة، جعله بداية لتاريخ المسلمين. هذه نقلة عظيمة مباركة، كانت فتحا من الله تبارك وتعالى، فجعل بداية الهجرة بداية تاريخ الإسلام والمسلمين. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه أراد يوما عظيما أحق الله فيه الحق وأبطل الله فيه الباطل، لأن عمر لا يريد تبعية ولا تقليدا، بل يريد أن يكون قرار الأمة قرارا مميزا، يريد أن تكون للأمة شخصيتها المستقلة. وذكر حيثية هامة عند اتخاذه هذا القرار، قال: أرخوا بالهجرة، أرخوا بالهجرة، فإنها فرقت بين الحق والباطل. وكأنه يريد أن يلفت الأمة وأجيالها المتعاقبة إلى الدرس الأعظم من هذه الهجرة، وهو حتمية الصراع بين الحق والباطل وضرورة التدافع بينهما، حتى يأتي يوم يميز الله فيه الخبيث من الطيب. فلقد كانت هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرحلة فاصلة بين الحق والباطل، بعد انتفاش الباطل 13 عاما واستعلائه على الحق وأتباعه ظلما وطغيانا، تحول الحق وكان له وطن مبارك، وظهر الحق وبطل الباطل، ودخل الناس في دين الله أفواجا. تحولوا من التكوين، مرحلة التكوين، إلى مرحلة التمكين للدين في الأرض. مكن الله لنبيه وأصحابه صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنه، وانقلبت موازين القوى. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نعم، إنهم تحولوا، حولهم الله من القلة إلى الكثرة، حولهم الله عز وجل من الضعف إلى القوة، من الاستضعاف إلى الاستخلاف في الأرض، من التكوين إلى التمكين، من عهد الخوف إلى عهد الأمن. وصدق فيهم قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج التاريخ الهجري، حضارة وأمجاد أمة، مع تحيات فضيلة الشيخ رضا الهجرسي، والمخرجة آمنة راشد.
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا هنا
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

0: مفردات هجرية. غار ثور
1: هو الغار الذي احتمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه في رحلة الهجرة إلى يثرب. شكل المشركون فرقا للبحث، فاحتمى عليه الصلاة والسلام بالغار، واستطاع المشركون تقفي آثارهم حتى وصلوا إلى جبل ثور متجهين صوب الغار. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قلقا أن يجدهم المشركون، إلا أنه عليه الصلاة والسلام قال مطمئنا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فنزلت السكينة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من ربه. وابتعد المشركون عن الغار. يقع غار ثور على بعد نحو 4 كيلومترات جنوب مكة، وهو عبارة عن صخرة مجوفة لها فتحتان، فتحة في جهة الغرب وهي التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وفتحة من جهة الشرق. تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة لما يتيسر من جزء عمة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث

راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم.

الْمُفْسِدِينَ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم.

أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم.

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.

تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من جزء عامة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: هو على كل شيء قدير. 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
2: على وجه الأرض،
1: بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح.
3: أثير الروح.
0: تستمعون مستمعين الكرام إلى 8 سور القرآن الكريم، سورة الأنفال، بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا

إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين

أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين

تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو

تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا

الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين

وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم

إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون

الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها

هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم

صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم

من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله

0: وكان إذا وضع ثوبه قال:
1: بسم الله.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
3: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الجاثية.
4: بسم الله.

فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الجاثية.
2: من أوصاف القرآن الكريم قيم. القيم هو المستقيم. ووصف القرآن بأنه قيم في قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ووصف القرآن بأنه قيم لأنه مستقيم لا اختلاف فيه ولا تفاوت، بل بعضه يصدق بعضه وبعضه يشهد لبعض، لا اعوجاج فيه ولا ميل عن الحق، كما أنه

0: قيم على هدى الأمة وإصلاحها، فكماله متعد بالنفع.
1: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

0: الهجرة النبوية الشريفة حدث عظيم اختارها المسلمون لتكون بداية للتاريخ الهجري، كيف لا وقد مثلت تحولا عظيما في تاريخ الإسلام بكل مراحلها وتفاصيلها. وفي كل عام هجري جديد نستذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مستلهمين منها معاني التضحية والأمل والبدايات المباركة. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين في العام الهجري الجديد، معكم في أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة فاطر.
1: مفردات هجرية. خيمة أم معبد.
0: هي الخيمة التي توقف عندها ركب الهجرة النبوية الشريفة إلى يثرب، وأم معبد هي المرأة العجوز صاحبة هذه الخيمة مع زوجها، ولم تكن لها سوى شاة عجفاء، وليس لديها ما تقدمه للضيوف إن نزلوا. استقبلتهم في خيمتها وهي لم

0: تعلم هويتهم، استأذنها النبي صلى الله عليه وسلم بحلب شاتها لإطفاء ما بهم من الظمأ، ووافقت أم معبد وهي قد قطعت منها الأمل، وما هي سوى لحظات مست فيها يد المصطفى الشريفة ضرع الشات حتى امتلأ لبنا، فحلبها صلى الله عليه وسلم وسط عجب من أم معبد لما رأت من البركة التي لم ترها من قبل. قدم عليه الصلاة والسلام اللبن لرفاقه في الرحلة، ثم شرب هو صلى الله عليه وسلم، وواصلوا رحلتهم إلى يثرب بعد ذلك. وما زال مكان الخيمة معروفا إلى يومنا هذا ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد عرف بين الناس منذ تلك الساعة بخيمة أم معبد. اللهم يا سامع الدعاء،
1: اللهم يا سامع الدعاء،
0: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: نستمع وإياكم أيها الأحبة فيما يلي إلى تلاوة لسورة الإسراء بصوت القارئ ماجد الزامل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الإسراء. إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم التاريخ الهجري، حضارة وأمجاد أمة، مع فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد.
2: الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أقول وبالله التوفيق، يقول ربنا سبحانه وتعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. نعم، الله تبارك وتعالى هو الذي يقلب الأحوال ويفعل ما يشاء. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فطلوع الشمس من مشرقها كل يوم، وغروبها من مغربها، وهلال الشهر صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا ثم يعود كما كان، كل ذلك دليل على الزوال. وهكذا عمر الإنسان، لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. ولذلك نجد ربنا سبحانه وتعالى يقسم، وهو الجليل في علياء سمواته، يقسم بالزمن لعظمته ولعظم شرفه، فأقسم بالليل وبالضحى وبالعصر وبالنهار وبالفجر وبغير ذلك. نعم، ونحن نستنبط من هذه كلها أننا ونحن نودع عاما ونستقبل عاما جديدا هجريا من حياتنا، فلطالما في العمر بقية، فهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا، أن يعطينا الله فسحة في آجالنا لنعمل الصالحات. خيركم من طار عمره وحسن عمله. لنبدأ هذا العام بتوبة صادقة نصوح. إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، ليحذر المؤمن التسويف، فإن الموت يأتي بغتة. وما أجمل أن يعيد الإنسان تنظيم نفسه وترتيب حياته. مضى أكثر من 300 يوم، عام كامل مضت من عمر الإنسان، يعني أنه اقترب من الموت، اقترب من القبر، وفي ذلك للمتأمل إذان بنهاية العمر. فليغتنم المؤمن عمره في الطاعات، وليغتنم هذه الخمس التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخمس. وهكذا يتذكر المؤمن أناسا كانوا يصلون معه في العام المنصرم، وكانوا بجوارنا يسكنون، وكانوا بجوارنا في الأسواق يتحركون، كانت لهم آمال كما أن لنا آمالا، وكانت لهم أحلام كأحلامنا، ولكن حال الموت دون تحقيقها. نعم، وأتاهم الموت بغتة وهم لا يشعرون، وهم الآن رهن أعمالهم تحت التراب ينتظرون الحساب. نعم، كلنا أمام الموت سواء، إنها العظة والعبرة، فلنسأل التاريخ عما فعله الأجداد وعما شيدوه. نعم، ثم جاءهم النذير. فالمناسبات أيها الإخوة وأيتها الأخوات، كنهاية عام وبداية عام هجري جديد، محطات للمحاسبة والتصحيح، تصحيح

0: المسار والتقويم، نغتنم الزمن في الطاعات كما قال ربنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فلنغتنم الزمن في تحقيق العبودية لله وتحقيق التوحيد لرب العالمين سبحانه وتعالى. سيعود نفع ذلك علينا طمأنينة في الدنيا وسعادة في الآخرة. نعم، وحينها إذا مات الإنسان قال: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هذا التاريخ الهجري شعار وشعيرة من شعائر الإسلام، شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، ويبقى الدين ما بقيت شعائره ببقاء شعائره وإظهارها. وعندنا تتعدد الشعائر بفضل الله تبارك وتعالى بما ليس عند أصحاب الديانات الأخرى، ولذلك نجد أعداء الإسلام يجتهدون في إضعاف هذه الشعائر في قلوب المسلمين، لأنه لا سبيل إلى صرف المسلمين عن دينهم إلا بإلغاء شعائرهم أو بتحريفها أو بإفراغها من معانيها الإيمانية لتكون تقاليد ليس لها أثر عليهم. ومن أوائل هذه الشعائر هذا التاريخ الهجري، وكذلك هذه اللغة العربية الفصحى الجميلة، اللغة التي أنزل بها القرآن بلسان عربي مبين لأنها شعيرة من شعائر الإسلام، وكذلك التاريخ الإسلامي الهجري لأن فيه تميزا عن الأمم الأخرى. نعم، هكذا التاريخ كانت المساومة عليه من قديم، وينبغي علينا ألا نساوم عليه بحال من الأحوال. فمن شعائر الإسلام هذا التاريخ الهجري، والجهر بالأذان للصلوات. نعم، وكذلك أيضا حجاب المرأة المسلمة، والحرب على هذه الشعيرة أيضا حرب شديدة، ولكن المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى يستمسكون بهذه الشعائر الظاهرة التي قصدها الشارع الحكيم مع كونها هوية وتميزا لهذه الأمة. فلقد كان تمسك المسلمين بها سببا قويا في هداية كثير من الغرب للإسلام. نعم، ومهما عمل هؤلاء لتبديل الإسلام أو صرف الناس عنه فلن يفلحوا، كما قال ربنا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لم يكن معمولا بالتاريخ الهجري في أول الإسلام، بل في خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه في السنة الثالثة أو الرابعة من خلافته، كتب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ. فجمع عمر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشارهم، فأشار كل منهم بأمر ما، وأشار بعضهم بأن يؤرخوا كما تؤرخ الروم. نعم، وأشار بعضهم بالتأريخ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرون ببعثته. فقال عمر: إنما نؤرخ بيوم هجرته صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل. نعم، إنه توفيق وإلهام من الله وتسديد من الله لأمير المؤمنين رضي الله عنه، ووافقه صحابة رسول الله جميعا على ذلك. ثم قال: إن المحرم منصرف الناس من حجهم، فلنبدأ السنة الهجرية أو العام الهجرية بشهر الله المحرم، بعد أن أتم المسلمون فريضة الحج فتمت بذلك أركان الإسلام عندهم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج التاريخ الهجري، حضارة وأمجاد أمة، مع تحيات فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين.

وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: سأله قائلا: الصحبة يا رسول الله؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام: الصحبة، فلم تستطع الأرض حمل أبي بكر رضي الله عنه فرحا وابتهاجا. رافق أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة، فكانت صحبته مثالا خالدا للصداقة والوفاء. 106.1 FM، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، في العام الهجري الجديد، معكم في أثير الروح.
1: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
2: مفردات هجرية، ثنيات الوداع.
3: الثنية هي المكان المرتفع أو الشق الذي يكون في الجبل، وثنيات الوداع تقع شمال المدينة المنورة حسبما حددها مجموعة من العلماء والمؤرخين، واشتهر ورود لفظها في الأهازيج المرتبطة بذكرى الهجرة النبوية، إلا أن ذلك يحوي مغالطة يجب التنبيه إليها. فالنشيد الذي يتداول في هذه المناسبة هو النشيد الذي أنشد عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك من شمال المدينة، وقد مر من ثنيات الوداع. أما مقدمه عليه الصلاة والسلام إلى يثرب في رحلة الهجرة فقد كان من قباء، وتقع قباء في الجهة الجنوبية من المدينة، وقد فرح الأنصار بمقدمه عليه الصلاة والسلام أشد الفرح بأهازيج متنوعة، إلا أن نشيد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ذكر المؤرخون بأنها قيلت بعد مقدمه عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك، بدليل أن الأبيات تقول: جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. ولم يكن عليه الصلاة والسلام عند الهجرة قد غير اسم يثرب إلى المدينة بعد، أما بعد غزوة تبوك فكان قد أصبح اسمها المدينة.
4: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، حيث يتلو علينا ما تيسر له من سورة طه.

لحيك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى

ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

أعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا

ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.

استضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.

منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك

من سورة طه استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: بر الوالدين هو من أعظم العبادات وأجل القربات، ومن بر الوالدين الدعاء لهما.
1: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين

أنا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات. رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقال:

0: الناس،
1: ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل:
1: اللهم أسلمت

0: قلت
1: فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
0: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب

0: تؤوي.
1: رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح.

0: الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل

0: الكفار.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.
0: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
1: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.
2: سورة الملك، بيّن الله فيها عظمة قدرته، وأخبر الله فيها عن كريم نعمته، وجعل قراءتها نجاة من فتنته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية: شفعت لرجل حتى غفر له. وفي رواية: خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني. من قرأها كل ليلة منعه الله بها من

عذاب القبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.

بعد مشاورة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وافق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتم تأريخ أيام المسلمين ومناسباتهم وأحداثهم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. فكان التقويم الهجري رمزا لوحدة الأمة الإسلامية. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين في العام الهجري الجديد، معكم في أثير الروح.

اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك. فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مفردات هجرية. الهجرة.
1: الهجرة هي انتقال المسلم من مكان إلى مكان آخر، فينتقل من بلاد الكفر التي لا يستطيع فيها إقامة الدين وأحكامه، ويخاف على عرضه وأهله وتطبيق شرائع دينه، إلى بلد آخر يأمن فيه على أهله وماله، ويستطيع أن يقيم شعائر دينه دون انتقاص أو اعتراض أو غير ذلك. وهو كأمره عليه الصلاة والسلام للمسلمين الذين قاسوا ألوان العذاب بالهجرة إلى بلاد الحبشة إثر تنكيل قريش بهم وبالدعوة إلى الإسلام، ليكونوا في كنف النجاشي الملك العادل الذي استقبلهم وأمنهم في بلاده من أي أذى. وهو فعله صلى الله عليه وسلم بالهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى يثرب. وتخليدا لهذه الهجرة الشريفة، فقد اعتمد المسلمون التأريخ الهجري وتحديد الشهور ومواقيت المناسبات والأعياد استنادا إليها، إذ أنها تمثل نقطة التحول لمسار الدعوة الإسلامية.
2: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
4: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الكهف، يتلوها علينا الشيخ محمود خليل الحصري.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا.

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس

فُخُو حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الكهف، تلاها علينا الشيخ محمود خليل الحصري.

ومن رد يوسف على يعقوب وكشف الضر عن أيوب وأجاب دعوة زكريا وسمع تسبيح يونس بن متى. احفظ علينا أخواتنا وإخواننا وأبناءنا وبناتنا المبتعثين اللهم.

واكنفهم بكنفك الذي لا يرى. اللهم احفظهم من شر كل ذي شر، اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم اجعل

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدم نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: مصحف البحرين، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة طه.

فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن،

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة طه. إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم التاريخ الهجري، حضارة وأمجاد أمة، مع فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد.
2: الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن حادث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حادث غير مجرى التاريخ وحول اتجاه الإنسانية، فكانت الهجرة تاريخا مشهودا وقف عنده التاريخ، حيث أقيمت للمسلمين دولة وأبرمت الاتفاقيات والمعاهدات وخوطب الملوك والأمراء، وكذلك كان الغزو في البر والبحر، وتحققت لهذه الأمة الشهادة على العالمين. هذا التاريخ هو الذي يذكر الأمة بأمجادها، يذكر الأمة بأيامها، ويحفظ هويتها. نعم، التاريخ الهجري المعتمد في الأحكام الشرعية، وهو قضية هوية إسلامية ينبغي أن نحافظ عليه بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك فإن الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب من أين أرخ التاريخ، وأورد حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة عليه الصلاة والسلام. لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام وكان يوما مباركا، قال أنس بن مالك رضي الله عنه كما روى الإمام الترمذي: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أضاء منها كل شيء. فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، أظلم منها كل شيء. نعم، هكذا أضاء من المدينة كل شيء يوم أن قدم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرقت المدينة بهذا النور. نعم، هكذا وصف أنس بن مالك رضي الله عنه هذا اليوم الذي قال فيه: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذلك هذا الحادث الجلل هو الذي غير مجرى تاريخ الإنسانية بأسرها، لأنه قد تحول هؤلاء المستضعفون إلى قوة وإلى دولة بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بناها النبي صلى الله عليه وسلم على دعائم التوحيد عليه صلوات الله وسلامه. نعم، إنه يوم مبارك من أيام الله ينبغي علينا أن نتذكره، وهكذا نأخذ العبر والعظات بفضل الله تبارك وتعالى من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نأخذ من ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية.

0: وإذا استنفرتم فانفروا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا في هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه لا هجرة بعد فتح مكة لأنها صارت دار إسلام، وأيضا يبين أن الهجرة الفاضلة المهمة التي يمتاز بها أهلها امتيازا ظاهرا انقطعت بفتح مكة، ومضت لأهلها الذين هاجروا، أقصد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجروا لأن الإسلام قد قوي وعز بعد فتح مكة عزا ظاهرا بخلاف ما قبله. قال النبي: ولكن جهاد ونية، أي تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة، ولكن حصلوه بالجهاد والنية الصالحة. وفي هذا حث على نية الخير مطلقا، وأن الإنسان يثاب على نيته بفضل الله تبارك وتعالى. ونأخذ أيضا من العبر والعظات من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أن يهجر الإنسان ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، هذه هجرة، هجرة مباركة، أن يهجر السيئات. المهاجر من هجر السيئات، كما في لفظ ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: المهاجر من هجر السيئات، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، صلوات ربي وسلامه عليه. إذن نحتاج إلى هذا المعنى العظيم، أن يهجر الإنسان السوء وأن يهجر السيئات وأن يعمل لآخرته. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود وأحمد والبيهقي، قال عليه الصلاة والسلام من حديث معاوية رضي الله عنه: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن الهجرة بهذا المعنى إيمان، غيرة لله ولدينه، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. نعم، هكذا الهجرة بهذا المعنى تظل إلى يوم القيامة، بهذا المعنى الجميل، بهذا المعنى الإيجابي التغييري الذي يمارس من قبل المؤمن في كل لحظة من لحظات حياته، حين يفقه قول رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، صلوات ربي وتسليماته عليه. نحتاج إلى هذه المعاني المباركة أيها الإخوة وأيتها الأخوات، حتى نسير على هدي سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا وبالله التوفيق، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج التاريخ الهجري، حضارة وأمجاد أمة، مع تحيات فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد. إذاعة القرآن الكريم من البحر.

0: مفردات هجرية. الصحبة.
1: عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعد للذهاب إلى يثرب هجرة بدينه ونفسه وأهله والمسلمين جميعا من ظلم قريش وبطشها، كان قد اختار من يصاحبه في هذه الرحلة الشاقة، حيث ذهب إلى بيت صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال أبو بكر الصديق فرحا لما رآه صلى الله عليه وسلم: الصحبة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام مبشرا: الصحبة. وقد قام رضي الله عنه بمهمة الصحبة خير قيام، فمن ذلك فعله بالتضحية بنفسه حين دخوله غار ثور قبل النبي صلى الله عليه وسلم للتأكد من سده لكل الفراغات والجحور التي قد تخرج منها الهوام، إذ أنه اضطر لسد أحدها بقدمه فلدغته عقرب، إلا أنه رضي الله عنه لم يصدر صوتا حتى لا يزعجه صلى الله عليه وسلم. واستمر هذا الوفاء وتلك التضحية

حتى وصلوا في ختام الرحلة إلى يثرب، بل حتى إلى ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله للرفيق الأعلى.

مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود الرفاعي يتلو عليكم ما يتيسر له من سورة الحج.

ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس

0: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الحج، تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود الرفاعي.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير
0: الروح. مستمعين الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: عظيم.
1: كانت هذه تلاوة عطرة لأم الكتاب والبقرة، كانت بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة،

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنبياء.

اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك، يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك

0: من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأنعام.

الأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق ولو

0: أو دع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأنعام. الله

وأقربها زلفى لديك، وأعظمها وسيلة عندك أن

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة. وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما يتيسر له من جزء تبارك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.